تبنك في بزقتي زف مع كل كفة كنها زقفتي وإذا بنخفي راح تنقزي وتزقزقي وإذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وأنا شو زنبي إذا غمزتي make them dumb diddy drip like زمزم مزمزي طب وأنا شو زنبي إذا غمزتي make them dumb diddy drip like زمزم مزمزي

راد جيب المصدر راد المصدر راد نفاق اليورو ويكستر منصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيبوي وتجبد فهما قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخار

التوب لاين راب مسجلة عمل كاسيت ما تبلعش وفيلا كاسيت ما تحرقنيش برا كمشي ما ترجعش كاشي احترم ما فهمش عيد ليش سينو لا ماشيت ما